0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباو باي تي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تي أليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو Anfa orowa, anfi ili olon oba oba la lo, ili sewa, adaba 88.9 FM, olon oba maji otuka la ilay, bi oba tuka bere la tori GM, tovi kari bubua wan usisebe, olon oba madoro eni kokan waru, ilu wani lu Ondo State, olon oba maji odaru, ti oba daru, olon madoro ti wadaru mbe, urile ide wa Nigerian, olon maji odaru, ola la ilaha illallah, muni mojisa ilo uro yi, olon ya robi, Dakun jen le eji to la robyo lon. Dakun jen le eji to la.